0: بابي حسين وبابي حسين كرابروني كا تشفي خويتير ناب مالا باو
1: اوش تخرج
0: كابي سكراش قوي بمباركي جابي خرليخي ازعاج
1: تي بزدري
0: اريزي بسرم

تجمدم من بشر دشتا من بشكفتن شاوين خدا من بن خمينة قولي يا خواب كاستار قولي يا خواب

ve o parça med gele sürün hanay pena ve gerdi nezerden merzan ya pena ve duçavi roşko kat kil ya kadna ve amen dalam kakina hayfe kusi sadma gaben ida dünya yem de bu an şenge bir ya nur şilum la nur şirin çaro kadam lan aman usadama anda su tele bergizin gidata ve او جادلم كاكي نكفيكي لبو نازار حيراني خوطا دك ملاشي دك ميلر شرحاني او اقربان ياند قرمو الارق يقول كي برقردني لهيل لدارتين لجنق دقواري لتوزيد الشدي او جادلم كفري نازار حيراني